جاكيت لوي واي تا تا لا يلدي يو واي تا تا لا نلا بيل واي تا تا لا باتكو واي تا تا لا اجدنيا دي واي تا تا لا اي بدي يو واي تا تا لا يا كوب

قلوبكم إلا في الله. استمعوا إلى سلام اف ام معكم يوميا من الساعة 11 مساء إلى 8 صباحا. نشارك معكم المعلومات والمعارف العلمية والثقافية المتنوعة باستصحاب المذيعين ومخرجيكم المفضلين. سلام اف ام تنشئ العقول وتفتح الأذهان. سلام اف ام